أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

الخميس 18 من يونيو حزيران لعام 2026. نقدم لكم هذه النشرة من استوديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan في طوكيو، ويقرأها نعمان عمر. وفي البداية مع أبرز العناوين، ماكرون يشيد بقمة مجموعة السبع ويصفها بلحظة وحدة ونقطة تحول. التلفزيون الإيراني يقول إن الرئيسين الإيراني والأمريكي وقعا مذكرة لإنهاء النزاع. الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يبقي أسعار الفائدة دون تغيير. كانت تلك مقدمة النشرة، ومنها إلى تفاصيل الأنباء من طوكيو. اختتم قادة مجموعة الدول السبع قمة استمرت 3 أيام في إيفيان ليبان شرقية فرنسا، بعد اعتماد 9 إعلانات مشتركة بما في ذلك بشأن الأوضاع في إيران وأوكرانيا. وبدلا من إصدار بيان مشترك، أصدرت مجموعة السبع وثائق منفصلة تركز على مواضيع مختلفة. وأشاد الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون الذي ترأس المحادثات، أشاد بالقمة قائلا إنها كانت لحظة وحدة ونقاشا هادفا وتعاونا حقيقيا بين القادة. وفيما يتعلق بموضوع القضايا الجيوسياسية، اتفق القادة على منع إيران من الحصول على أي أسلحة نووية، والالتزام بتسريع تنويع طرق إمدادات الطاقة من أجل تقليل الضعف العالمي تجاه مضيق هرمز وزيادة مخزوناتهم من الطاقة. وأعلن القادة أنهم يقفون صفا واحدا في دعمهم الثابت لأوكرانيا، واتفقوا على زيادة تقديم قدرات طويلة المدى. وفي قمة مجموعة السبع التي عقدت العام الماضي في كندا، عاد ترامب إلى بلاده في اليوم الأول من المناقشات ولم يشارك في المحادثات المتعلقة بأوكرانيا. وقد عقد هذه المرة محادثات مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي. كما ألمح ترامب إلى إمكانية إعادة فرض الولايات المتحدة عقوبات على النفط الخام الروسي. وكانت الولايات المتحدة قد خففت مؤقتا العقوبات المفروضة على شحنات النفط الروسي بعد ارتفاع أسعار النفط الخام بشكل كبير. وقال ماكرون للصحفيين إن الرئيس دونالد ترامب مثله مثل جميع الحاضرين أشار ببساطة إلى عدم وجود رغبة جدية من جانب روسيا في مناقشة السلام. قالت رئيسة الوزراء اليابانية تاكايتشي ساناي خلال مؤتمر صحفي يوم الأربعاء إن قادة مجموعة السبع نجحوا في توجيه رسالة واضحة وموحدة إلى العالم بشأن أمن الطاقة. ورحبت تاكايتشي بالاتفاق الأخير بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء القتال، وأشادت بالجهود التي بذلها كلا الجانبين لتحقيق السلام. لكنها أقرت بأن حالة عدم اليقين بشأن إمدادات الطاقة الناجمة عن الوضع في الشرق الأوسط قد ألقت بظلالها على الاقتصاد العالمي. وقالت تاكايتشي يجب على دول مجموعة السبع المتشابهة في الرؤى أن تعمل معا لمعارضة القيود غير العادلة على الصادرات وضمان تجارة حرة وشفافة من أجل ضمان إمدادات طاقة مستقرة، كما يجب ضمان حرية الملاحة وأمانها في جميع الممرات البحرية بما في ذلك مضيق هرمز. وأعربت فرنسا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا في بيان سابق عن التزامها بإعادة فتح مضيق هرمز، وكانت تاكايتشي قد صرحت بأن اليابان مستعدة للانضمام إلى هذه الجهود. وعندما سئلت تاكايتشي في المؤتمر الصحفي عما إذا كانت اليابان ستنظر في نشر قوات الدفاع الذاتي، أجابت قائلة: لم يتم اتخاذ أي قرار في هذه المرحلة.

أعلن البيت الأبيض يوم الأربعاء أن الولايات المتحدة وإيران وقعتا مذكرة تفاهم إلكترونيا. وذكر التلفزيون الإيراني الرسمي أن الرئيس مسعود بيزشكيان والرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقعا المذكرة، ويهدف الاتفاق المبدئي إلى إنهاء النزاع بين البلدين. ونقلت وسائل الإعلام الإيرانية تصريحا للمتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي قال فيه إن انتهاك الاتفاق سيكون له تكاليف باهظة نظرا لتوقيع الزعيمين عليه، وأضاف أن هذا هو النهج المفضل لدى طهران وأنها لا ترى حاجة تذكر لإقامة مراسم رسمية. ومع ذلك قال إن خطط الاجتماع

في سويسرا لا تزال دون تغيير، وكانت وزارة الخارجية السويسرية قد صرحت في وقت سابق بأن سويسرا ستستضيف مراسم توقيع يوم الجمعة. وأشاد ترامب بالاتفاق أثناء مغادرته قمة مجموعة الدول السبع في مدينة إيفيانا الفرنسية السياحية في وقت سابق من يوم الأربعاء، وقال إنها ستحقق جميع الأهداف وأكثر من ذلك بكثير. وتسعى الولايات المتحدة إلى التوصل إلى اتفاق نهائي في غضون 60 يوما. كما وجه ترامب تحذيرا لطهران قائلا إنها مذكرة تفاهم، وإذا لم يتم إنجازها خلال 60 يوما فلا بأس، سنعود إلى القصف. لا أريد فعل ذلك لأنها جيدة جدا، ولكن قد نضطر إلى ذلك لأننا لن نسمح لهم أبدا بامتلاك سلاح نووي. وقال ترامب أيضا أن الاتفاق النهائي قد يستغرق وقتا أطول، لكنه أضاف أنه غير قلق طالما أن إيران ملتزمة ببنود الاتفاق. عقد صناع السياسة في مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أول اجتماع لهم مع الرئيس الجديد للاحتياطي كيفن وارش الذي عينه الرئيس دونالد ترامب، وقد قرر هو وزملاؤه الإبقاء على أسعار الفائدة بدون تغيير. ويبقي صناع السياسات النسبة بين 3.5% و 3.75%، وقد أبقوا المعدل دون تغيير لأربعة اجتماعات متتالية. وقال وارش: ندرك أن التضخم يتجاوز بكثير هدف التضخم الذي حدده الاحتياطي الفيدرالي منذ فترة طويلة بنسبة 2%، وقد استمر هذا الوضع لأكثر من 5 سنوات. إن الأسعار المرتفعة باستمرار تشكل عبئا على الشعب الأمريكي، ولكن الماضي القريب ليس بالضرورة مؤشرا على المستقبل. وتعهد وارش بأن اللجنة ستعمل على تحقيق استقرار الأسعار، وقد بلغ مؤشر أسعار المستهلك في مايو أيار أعلى مستوى له منذ أكثر من 3 سنوات، ويعز الخبراء ذلك إلى الوضع في إيران. واستغل صانع السياسات الاجتماع لإصدار قائمة بالتوقعات الاقتصادية والتي أشارت إلى إمكانية رفع أسعار الفائدة مرة واحدة قبل نهاية العام. تم استقبال الإمبراطور الياباني ناروهيتو والإمبراطورة ماساكو اللذين يقومان بزيارة رسمية إلى هولندا، تم استقبالهما كضيفي دولة في حفل أقيم في أمستردام. وانضم إلى الزوجين الملك ويليام ألكسندر والملكة ماكسيما في الحفل الذي أقيم في ساحة خارج القصر الملكي الهولندي يوم الأربعاء. وبعد عزف النشيد الوطني الياباني من قبل فرقة عسكرية، استقبل حرس الشرف الإمبراطور بالتحية، ثم قام الإمبراطور بتفقد الحرس برفقة الملك. وتحدث الإمبراطور والإمبراطورة إلى طلاب مدرسة يابانية محلية والذين لوحوا بأعلام البلدين، وقد وافق الإمبراطور والإمبراطورة على التقاط صور لهما معهم، ثم شكرا الأطفال على حضورهم الحفل. وبعد مراسم الترحيب وضع الزوجان الإمبراطوريان إكليلا من الزهور وأديا صلاة صامتة عند نصب تذكاري لضحايا الحرب في نفس الساحة. السيدة والسادة، بهذا نأتي إلى ختام هذه النشرة، قدمناها لكم من القسم العربي بالخدمة الدولية لهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK World Japan هنا طوكيو.

0: مينا سان كونيتشوا، أهلا بكم مستمعين الكرام في برنامج تعلم اللغة اليابانية الذي يأتيكم من NHK World Japan في طوكيو. معكم أمام الميكروفون كريمة السمني
1: وهرندا زيادة. اليوم نقدم لكم الدرس 16
0: ونتعلم المزيد عن كيفية الشرح ووصف الانطباعات.
1: تذهب المصورة الصينية ميا إلى محافظة ناغانو لتصوير القرود المستمتعة بالغوص في ينابيع المياه الساخنة، وهنا تتحدث إليها امرأة يابانية وزوجها.
0: تعالوا إذا نستمع إلى حوار الدرس 16.
2: سارنا إيباي
3: たくさん写真を撮っているのね。はい。ここは海外でも有名な温泉です。へえ、そうなんだ。猿が温泉に入るのは珍しいからね。猿の赤ちゃん、可愛い。إليكم
0: المعاني.
1: ميا تنبهر من المنظر وتقول:
2: "猿がいっぱい."
0: أوه، القرود كثيرة.
1: تنهمك ميا في التصوير وإذا بسائحة تتحدث إليها.
0: تلتقطين الكثير من الصور.
1: وميا تجيب:
2: هاي.
0: نعم. هذا ينبوع مياه ساخن مشهور في الخارج أيضا.
1: وزوج تلك السائحة يقول:
3: هي سو ناندا.
0: أوه، أهو كذلك؟
3: سارغا أونسين هايرنوا ميزراشي كاراني.
0: ليس من الشائع أن تستحم القرود في ينابيع مياه ساخنة.
1: وميا تلقط شيئا وتقول:
2: سارنو أكاتشان.
0: آه، قرد رضيع.
2: كاواي.
0: إنه لطيف.
1: فعلا لابد أنه منظر لطيف جدا عندما يستحم قرد رضيع في عين ساخنة.
0: حقا، ومن الممتع أيضا تبادل أطراف الحديث مع يابانيين تتعرفون عليهم في رحلاتكم السياحية، وقد يكون من الصعب أحيانا التقاط الكلمات من أسلوب كلامهم الدارج، ولكن لا تيأسوا ونموا رصيدكم من المفردات شيئا فشيئا. العبارة الرئيسية في هذا الدرس هي: إنه ينبوع مياه ساخنة مشهور. بمعرفة تكوين هذه الجملة سيمكنكم وصف الأماكن والأشياء والحديث عن انطباعاتكم. إليكم أولاً معاني كلمات العبارة الرئيسية.
4: يومينا
0: هي صفة معناها مشهور.
4: أونسين
0: هو ينبوع المياه الساخنة كما تعلمون. واللفظ
4: ديس
0: يختم الجملة المثبتة ويجعل الأسلوب مهذباً. أهم نقطة في جملة اليوم هي كيفية استخدام الصفات. في الدرس 12 تعلمنا صفات إي التي تنتهي بالمقطع إي، مثل
4: كاواي
0: أي لطيف ومحبب. في اليابانية نوع آخر من الصفات وهو صفات نا التي يضاف إليها المقطع نا عندما يعقبها الاسم الموصوف، مثل
4: يومينا
0: أي مشهور.
1: هل يمكن استخدام صفات نا كما نستخدم صفات إي، أي بذكرها قبل الاسم الموصوف كما هي؟
0: نعم، وتكون الجملة هكذا:
4: يومينا أونسين
0: أي ينبوع مياه ساخنة مشهور. على أن صفات نا يمكن أيضا استخدامها كخبر يأتي في آخر الجملة بعد المبتدأ، وعندئذ نحذف نا ونضع مكانه ديس. في هذه الحالة الصفة
4: يومينا
0: تصبح
4: يومي ديس.
1: إذن استمعوا ورددوا:
4: أونسين ديس، يومينا أونسين ديس، يومينا أونسين ديس.
0: إليكم بعض الأمثلة الأخرى لكيفية ذكر الانطباعات. إليكم المعاني.
2: 元気な猿ですね.
1: إنه قرد نشيط.
4: 元気な
0: هي صفة من صفاتنا معناها نشيط ويتمتع بالحيوية والعافية.
4: سارو
0: هو القرد، وقد أضيف في آخر الجملة المقطع ن الذي يحث الآخر على الموافقة في الرأي، كما أن نقول أليس كذلك؟
2: هونتا جينكي ديس ني.
1: فعلا إنه نشيط.
4: هونتو
0: يعني حقيقة، ويمكن استخدامه للتعبير عن موافقتنا الآخر في الرأي. وعندما تأتي الصفة
4: جينكينا
0: في آخر الجملة بدون أن يعقبها الموصوف، يحذف المقطع عنا وتصبح
4: جينكي ديس.
1: استمعوا ورددوا
4: جينكينا سار. جينكينا سار ديس ني. جينكي ديس ني.
0: والآن الدور عليكم أيها المستمعون. العين الساخنة محاطة بالثلوج البيضاء المتراكمة ويسودها الهدوء. حاولوا أن تقولوا إنه مكان هادئ، أليس كذلك؟ هادئ يعني
4: شيزوكا.

0: أنا. شيزوكانا.
1: المكان هو
0: باشو. باشو.
1: ماذا تقولون؟
2: شيزوكانا باشو ですね. شيزوكانا باشو ですね.
1: والآن حاولوا أن تقولوا منظر جميل، أليس كذلك؟ الصفة جميل هي
0: كيرينا. كيرينا.
1: منظر يعني
0: كشكي. كشكي.
3: كيرينا كشكي ですね. كيرينا كشكي ですね.
1: عبارة إضافية هو اسم هذه الفقرة التي نعرفكم فيها بتعبير سيكون مفيداً أن تحفظوه كما هو. وعبارة اليوم هي
0: هي،
1: وهو لفظ نستخدمه عندما نريد التعبير عن الإعجاب أو الدهشة بما قاله الشخص الآخر، وسيجعل الحوار سلساً لأنه يظهر أنكم مهتمون بحديث الشخص الآخر.
4: والآن استمعوا ورددوا. أدعوكم لاستخدام هذا اللفظ عندما تجدون حديث الآخرين مثيراً للاهتمام.
1: والآن تعالوا نستمع إلى حوار اليوم مرة أخرى.
3: سارنا إيباي
5: تاكسان شاشين وطوتているの ね.
3: هاي، ここは 海外でも有名な温泉です。へえ、そうなんだ。猿が温泉に入るのは珍しいからね。猿の赤ちゃん、かわいい。ミーアのトラベルガイド。الفقرة
4: التالية هي دليل ميا السياحي، ونتحدث اليوم عن ينابيع المياه الساخنة في اليابان أو أونسن.
1: هل سبق لك الاستحمام في أونسن في اليابان يا رندا؟
4: لا، للأسف لم أذهب إلى أونسن حتى الآن. هناك عدد كبير من الأونسن في اليابان، أليس كذلك؟
1: بلى، اليابان مليئة بالبراكين، ما يعني كثرة العيون الساخنة أيضاً. ولكل ينبوع خصائصه المميزة من حيث لون الماء والرائحة والملمس، ولهذه المياه فوائد جمة مثل التعافي من الإرهاق.
4: وما هي الينابيع الأكثر شهرة؟
1: هناك كساتسو أونسن القريب من طوكيو، وبيبو أونسن في كيوشو المعروف منذ القدم بفوائده الصحية. أما نيوتو أونسن كيو في منطقة شمال شرق اليابان، فهو موجود في عمق الجبال ويشعرك وكأنك سافرت عبر الزمن. وصلنا إلى نهاية هذا الدرس من تعلم اللغة اليابانية، جاءكم من NHK World Japan.
4: في الحلقة القادمة تتذوق ميا مع كارونا السوبا التي تشتهر بها ناغانو، فكونوا معنا.

أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

السيدة وسادة، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة الثالثة مساء بتوقيت اليابان ليوم الخميس 18 من يونيو حزيران لعام 2026. نقدم لكم هذه النشرة من استوديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan في طوكيو، ويقرأها نعمان عمر. وفي البداية مع أبرز العناوين، ماكرون يشيد بقمة مجموعة السبع ويصفها بلحظة وحدة ونقطة تحول. التلفزيون الإيراني يقول إن الرئيسين الإيراني والأمريكي وقعا مذكرة لإنهاء النزاع. الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يبقي أسعار الفائدة دون تغيير. كانت تلك مقدمة النشرة، ومنها إلى تفاصيل الأنباء من طوكيو. اختتم قادة مجموعة الدول السبع قمة استمر 3 أيام في إيفيان ليبان شرقية فرنسا بعد اعتماد 9 إعلانات مشتركة، بما في ذلك بشأن الأوضاع في إيران وأوكرانيا. وبدلا من إصدار بيان مشترك، أصدرت مجموعة السبع وثائق منفصلة تركز على مواضيع مختلفة. وأشاد الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون الذي ترأس المحادثات، أشاد بالقمة قائلا إنها كانت لحظة وحدة ونقاشا هادفا وتعاونا حقيقيا بين القادة. وفيما يتعلق بموضوع القضايا الجيوسياسية، اتفق القادة على منع إيران من الحصول على أي أسلحة نووية والالتزام بتسريع تنويع طرق إمدادات الطاقة من أجل تقليل الضعف العالمي تجاه مضيق هرمز وزيادة مخزوناتهم من الطاقة. وأعلن القادة أنهم يقفون صفا واحدا في دعمهم الثابت لأوكرانيا، واتفقوا على زيادة تقديم قدرات طويلة المدى. وفي قمة مجموعة السبع التي عقدت العام الماضي في كندا، عاد ترامب إلى بلاده في اليوم الأول من المناقشات ولم يشارك في المحادثات المتعلقة بأوكرانيا. وقد عقد هذه المرة محادثات مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي. كما ألمح ترامب إلى إمكانية إعادة فرض الولايات المتحدة عقوبات على النفط الخام الروسي. وكانت الولايات المتحدة

هذا قد خففت مؤقتاً العقوبات المفروضة على شحنات النفط الروسي بعد ارتفاع أسعار النفط الخام بشكل كبير. وقال ماكرون للصحفيين إن الرئيس دونالد ترامب مثله مثل جميع الحاضرين أشار ببساطة إلى عدم وجود رغبة جدية من جانب روسيا في مناقشة السلام. قالت رئيسة الوزراء اليابانية تاكايتشي ساناي خلال مؤتمر صحفي يوم الأربعاء إن قادة مجموعة السبع نجحوا في توجيه رسالة واضحة وموحدة إلى العالم بشأن أمن الطاقة. ورحبت تاكايتشي بالاتفاق الأخير بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء القتال وأشادت بالجهود التي بذلها كلا الجانبين لتحقيق السلام، لكنها أقرت بأن حالة عدم اليقين بشأن إمدادات الطاقة الناجمة عن الوضع في الشرق الأوسط قد ألقت بظلالها على الاقتصاد العالمي. وقالت تاكايتشي يجب على دول مجموعة السبع المتشابهة في الرؤى أن تعمل معا لمعارضة القيود غير العادلة على الصادرات وضمان تجارة حرة وشفافة من أجل ضمان إمدادات طاقة مستقرة، كما يجب ضمان حرية الملاحة وأمانها في جميع الممرات البحرية بما في ذلك مضيق هرمز. وأعربت فرنسا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا في بيان سابق عن التزامها بإعادة فتح مضيق هرمز، وكانت تاكايتشي قد صرحت بأن اليابان مستعدة للانضمام إلى هذه الجهود. وعندما سئلت تاكايتشي في المؤتمر الصحفي عما إذا كانت اليابان ستنظر في نشر قوات الدفاع الذاتي، أجابت قائلة: لم يتم اتخاذ أي قرار في هذه المرحلة.

أعلن البيت الأبيض يوم الأربعاء أن الولايات المتحدة وإيران وقعتا مذكرة تفاهم إلكترونيا. وذكر التلفزيون الإيراني الرسمي أن الرئيس مسعود بيزشكيان والرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقعا المذكرة، ويهدف الاتفاق المبدئي إلى إنهاء النزاع بين البلدين. ونقلت وسائل الإعلام الإيرانية تصريحا للمتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، قال فيه إن انتهاك الاتفاق سيكون له تكاليف باهظة نظرا لتوقيع الزعيمين عليه، وأضاف أن هذا هو النهج المفضل لدى طهران، وأنها لا ترى حاجة تذكر لإقامة مراسم رسمية. ومع ذلك قال إن خطط الاجتماع في سويسرا لا تزال دون تغيير، وكانت وزارة الخارجية السويسرية قد صرحت في وقت سابق بأن سويسرا ستستضيف مراسم توقيع يوم الجمعة. وأشاد ترامب بالاتفاق أثناء مغادرته قمة مجموعة الدول السبع في مدينة إيفيان الفرنسية السياحية في وقت سابق من يوم الأربعاء، وقال إنها ستحقق جميع الأهداف وأكثر من ذلك بكثير. وتسعى الولايات المتحدة إلى التوصل إلى اتفاق نهائي في غضون 60 يوما. كما وجه ترامب تحذيرا لطهران قائلا إنها مذكرة تفاهم، وإذا لم يتم إنجازها خلال 60 يوما فلا بأس، سنعود إلى القصف. لا أريد فعل ذلك لأنها جيدة جدا، ولكن قد نضطر إلى ذلك لأننا لن نسمح لهم أبدا بامتلاك سلاح نووي. وقال ترامب أيضا أن الاتفاق النهائي قد يستغرق وقتا أطول، لكنه أضاف أنه غير قلق طالما أن إيران ملتزمة ببنود الاتفاق. عقد صناع السياسة في مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أول اجتماع لهم مع الرئيس الجديد للاحتياطي كيفن وارش الذي عينه الرئيس دونالد ترامب، وقد قرر هو وزملاؤه الإبقاء على أسعار الفائدة بدون تغيير. ويبقي صناع السياسات النسبة بين 3.5% و 3.75%، وقد أبقوا المعدل دون تغيير لأربعة اجتماعات متتالية. وقال وارش: ندرك أن التضخم يتجاوز بكثير هدف التضخم الذي حدده الاحتياطي الفيدرالي منذ فترة طويلة بنسبة 2%، وقد استمر هذا الوضع لأكثر من 5 سنوات. إن الأسعار المرتفعة باستمرار تشكل عبئا على الشعب الأمريكي، ولكن الماضي القريب ليس بالضرورة مؤشرا على المستقبل. وتعهد وارش بأن اللجنة ستعمل على تحقيق استقرار الأسعار، وقد بلغ مؤشر أسعار المستهلك في مايو أيار أعلى مستوى له منذ أكثر من 3 سنوات، ويعزو الخبراء ذلك إلى الوضع في إيران. واستغل صانع السياسات الاجتماع لإصدار قائمة بالتوقعات الاقتصادية والتي أشارت إلى إمكانية رفع أسعار الفائدة مرة واحدة قبل نهاية العام.

تم استقبال الإمبراطور الياباني ناروهيتو والإمبراطورة ماساكو اللذين يقومان بزيارة رسمية إلى هولندا. تم استقبالهما كضيفي دولة في حفل أقيم في أمستردام، وانضم إلى الزوجين الملك ويليام ألكساندر والملكة ماكسيما في الحفل الذي أقيم في ساحة خارج القصر الملكي الهولندي يوم الأربعاء. وبعد عزف النشيد الوطني الياباني من قبل فرقة عسكرية، استقبل حرس الشرف الإمبراطور بالتحية، ثم قام الإمبراطور بتفقد الحرس برفقة الملك. وتحدث الإمبراطور والإمبراطورة إلى طلاب مدرسة يابانية محلية والذين لوحوا بأعلام البلدين، وقد وافق الإمبراطور والإمبراطورة على التقاط صور لهما معهم، ثم شكرا الأطفال على حضورهم الحفل. وبعد مراسم الترحيب، وضع الزوجان الإمبراطوريان إكليلا من الزهور وأديا صلاة صامتة عند نصب تذكاري لضحايا الحرب في نفس الساحة. السيدة والسادة، بهذا نأتي إلى ختام هذه النشرة، قدمناها لكم من القسم العربي بالخدمة الدولية لهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK World Japan هنا طوكيو.

أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

السيدة والسادة، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة الثالثة مساء بتوقيت اليابان ليوم الخميس 18 يونيو/حزيران لعام 2026. نقدم لكم هذه النشرة من استوديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan في طوكيو، ويقرأها نعمان عمر. وفي البداية مع أبرز العناوين، ماكرون يشيد بقمة مجموعة السبع ويصفها بلحظة وحدة ونقطة تحول. التلفزيون الإيراني يقول إن الرئيسين الإيراني والأمريكي وقعا مذكرة لإنهاء النزاع. الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يبقي أسعار الفائدة دون تغيير. كانت تلك مقدمة النشرة، ومنها إلى تفاصيل الأنباء من طوكيو. اختتم قادة مجموعة الدول السبع قمة استمر 3 أيام في إيفيان ليبان شرقية فرنسا بعد اعتماد 9 إعلانات مشتركة، بما في ذلك بشأن الأوضاع في إيران وأوكرانيا. وبدلا من إصدار بيان مشترك، أصدرت مجموعة السبع وثائق منفصلة تركز على مواضيع مختلفة. وأشاد الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون الذي ترأس المحادثات، أشاد بالقمة قائلا إنها كانت لحظة وحدة ونقاشا هادفا وتعاونا حقيقيا بين القادة. وفيما يتعلق بموضوع القضايا الجيوسياسية، اتفق القادة على منع إيران من الحصول على أي أسلحة نووية والالتزام بتسريع تنويع طرق إمدادات الطاقة من أجل تقليل الضعف العالمي تجاه مضيق هرمز وزيادة مخزوناتهم من الطاقة. وأعلن القادة أنهم يقفون صفا واحدا في دعمهم الثابت لأوكرانيا، واتفقوا على زيادة تقديم قدرات طويلة المدى. وفي قمة مجموعة السبع التي عقدت العام الماضي في كندا، عاد ترامب إلى بلاده في اليوم الأول من المناقشات ولم يشارك في المحادثات المتعلقة بأوكرانيا. وقد عقد هذه المرة محادثات مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي. كما ألمح ترامب إلى إمكانية إعادة فرض الولايات المتحدة عقوبات على النفط الخام الروسي. وكانت الولايات المتحدة قد خففت مؤقتا العقوبات المفروضة على شحنات النفط الروسي بعد ارتفاع أسعار النفط الخام بشكل كبير. وقال ماكرون للصحفيين إن الرئيس دونالد ترامب مثل

هو مثل جميع الحاضرين أشار ببساطة إلى عدم وجود رغبة جدية من جانب روسيا في مناقشة السلام. قالت رئيسة الوزراء اليابانية تاكايتشي ساناي خلال مؤتمر صحفي يوم الأربعاء إن قادة مجموعة السبع نجحوا في توجيه رسالة واضحة وموحدة إلى العالم بشأن أمن الطاقة. ورحبت تاكايتشي بالاتفاق الأخير بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء القتال وأشادت بالجهود التي بذلها كلا الجانبين لتحقيق السلام، لكنها أقرت بأن حالة عدم اليقين بشأن إمدادات الطاقة الناجمة عن الوضع في الشرق الأوسط قد ألقت بظلالها على الاقتصاد العالمي. وقالت تاكايتشي يجب على دول مجموعة السبع المتشابهة في الرؤى أن تعمل معا لمعارضة القيود غير العادلة على الصادرات وضمان تجارة حرة وشفافة من أجل ضمان إمدادات طاقة مستقرة، كما يجب ضمان حرية الملاحة وأمانها في جميع الممرات البحرية بما في ذلك مضيق هرمز. وأعربت فرنسا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا في بيان سابق عن التزامها بإعادة فتح مضيق هرمز، وكانت تاكايتشي قد صرحت بأن اليابان مستعدة للانضمام إلى هذه الجهود. وعندما سئلت تاكايتشي في المؤتمر الصحفي عما إذا كانت اليابان ستنظر في نشر قوات الدفاع الذاتي، أجابت قائلة: لم يتم اتخاذ أي قرار في هذه المرحلة.

أعلن البيت الأبيض يوم الأربعاء أن الولايات المتحدة وإيران وقعتا مذكرة تفاهم إلكترونيا. وذكر التلفزيون الإيراني الرسمي أن الرئيس مسعود بازشكيان والرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقعا المذكرة، ويهدف الاتفاق المبدئي إلى إنهاء النزاع بين البلدين. ونقلت وسائل الإعلام الإيرانية تصريحا للمتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي قال فيه إن انتهاك الاتفاق سيكون له تكاليف باهظة نظرا لتوقيع الزعيمين عليه، وأضاف أن هذا هو النهج المفضل لدى طهران وأنها لا ترى حاجة تذكر لإقامة مراسم رسمية. ومع ذلك قال إن خطط الاجتماع في سويسرا لا تزال دون تغيير، وكانت وزارة الخارجية السويسرية قد صرحت في وقت سابق بأن سويسرا ستستضيف مراسم توقيع يوم الجمعة. وأشاد ترامب بالاتفاق أثناء مغادرته قمة مجموعة الدول السبع في مدينة إيفيانا الفرنسية السياحية في وقت سابق من يوم الأربعاء، وقال إنها ستحقق جميع الأهداف وأكثر من ذلك بكثير. وتسعى الولايات المتحدة إلى التوصل إلى اتفاق نهائي في غضون 60 يوما. كما وجه ترامب تحذيرا لطهران قائلا إنها مذكرة تفاهم، وإذا لم يتم إنجازها خلال 60 يوما فلا بأس، سنعود إلى القصف. لا أريد فعل ذلك لأنها جيدة جدا، ولكن قد نضطر إلى ذلك لأننا لن نسمح لهم أبدا بامتلاك سلاح نووي. وقال ترامب أيضا أن الاتفاق النهائي قد يستغرق وقتا أطول، لكنه أضاف أنه غير قلق طالما أن إيران ملتزمة ببنود الاتفاق. عقد صناع السياسة في مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أول اجتماع لهم مع الرئيس الجديد للاحتياطي كيفن وارش الذي عينه الرئيس دونالد ترامب، وقد قرر هو وزملاؤه الإبقاء على أسعار الفائدة بدون تغيير. ويبقي صناع السياسات النسبة بين 3.5% و3.75%، وقد أبقوا المعدل دون تغيير لأربعة اجتماعات متتالية. وقال وارش: ندرك أن التضخم يتجاوز بكثير هدف التضخم الذي حدده الاحتياطي الفيدرالي منذ فترة طويلة بنسبة 2%، وقد استمر هذا الوضع لأكثر من 5 سنوات. إن الأسعار المرتفعة باستمرار تشكل عبئا على الشعب الأمريكي، ولكن الماضي القريب ليس بالضرورة مؤشرا على المستقبل. وتعهد وارش بأن اللجنة ستعمل على تحقيق استقرار الأسعار، وقد بلغ مؤشر أسعار المستهلك في مايو أيار أعلى مستوى له منذ أكثر من 3 سنوات، ويعز الخبراء ذلك إلى الوضع في إيران. واستغل صانع السياسات الاجتماع لإصدار قائمة بالتوقعات الاقتصادية والتي أشارت إلى إمكانية رفع أسعار الفائدة مرة واحدة قبل نهاية العام. تم استقبال الإمبراطور الياباني ناروهيتو والإمبراطورة ماساكو اللذين يقومان بزيارة رسمية إلى هولندا، تم استقبالهما كضيفي دولة في حفل أقيم في أمستردام. وانضم إلى الزوجين الملك ويليام ألكساندر والملكة ماكسيما في الحفل الذي أقيم في ساحة خارج القصر الملكي الهولندي يوم الأربعاء. وبعد عزف النشيد الوطني الياباني من قبل فرقة عسكرية، استقبل حرس الشرف الإمبراطور بالتحية، ثم قام الإمبراطور بتفقد الحرس برفقة الملك. وتحدث الإمبراطور والإمبراطورة إلى طلاب مدرسة يابانية محلية والذين لوحوا بأعلام البلدين، وقد وافق الإمبراطور والإمبراطورة على التقاط صور لهما معهم، ثم شكرا الأطفال على حضورهم الحفل. وبعد مراسم الترحيب وضع الزوجان الإمبراطوريان إكليلا من الزهور وأديا صلاة صامتة عند نصب تذكاري لضحايا الحرب في نفس الساحة. السيدة والسادة، بهذا نأتي إلى ختام هذه النشرة، قدمناها لكم من القسم العربي بالخدمة الدولية لهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK World Japan هنا طوكيو.

0: みなさん、こんにちは。أهلا بكم مستمعين الكرام في برنامج تعلم اللغة اليابانية الذي يأتيكم من NHK World Japan في طوكيو. معكم أمام الميكروفون كريمة السمني
1: ورندا زيادة. اليوم نقدم لكم الدرس 16
0: ونتعلم المزيد عن كيفية الشرح ووصف الانطباعات.
1: تذهب المصورة الصينية ميا إلى محافظة ناغانو لتصوير القرود المستمتعة بالغوص في ينابيع المياه الساخنة، وهنا تتحدث إليها امرأة يابانية وزوجها.
0: تعالوا إذا نستمع إلى حوار الدرس 16.
2: سارنا إيباي
3: たくさん写真を撮っているのね。はい。ここは海外でも有名な温泉です。へえ、そうなんだ。猿が温泉に入るのは珍しいからね。猿の赤ちゃん、かわいい。إليكم
0: المعاني.
1: ميا تنبهر من المنظر وتقول:
2: "猿がいっぱい."
0: أوه، القرود كثيرة.
1: تنهمك ميا في التصوير وإذا بسائحة تتحدث إليها.
0: تلتقطين الكثير من الصور.
1: وميا تجيب:
2: هاي.
0: نعم. هذا ينبوع مياه ساخنة مشهور في الخارج أيضا.
1: وزوج تلك السائحة يقول:
3: هي سو ناندا.
0: أوه، أهو كذلك؟
3: سارغا أونسين هايرنوا ميزراشي كاراني.
0: ليس من الشائع أن تستحم القرود في ينابيع مياه ساخنة.
1: وميا تلقط شيئا وتقول:
2: سارنو أكاتشان.
0: آه، قرد رضيع.
2: كاواي.
0: إنه لطيف.
1: فعلا لابد أنه منظر لطيف جدا عندما يستحم قرد رضيع في عين ساخنة.
0: حقا، ومن الممتع أيضا تبادل أطراف الحديث مع يابانيين تتعرفون عليهم في رحلاتكم السياحية، وقد يكون من الصعب أحيانا التقاط الكلمات من أسلوب كلامهم الدارج، ولكن لا تيأسوا ونموا رصيدكم من المفردات شيئا فشيئا. العبارة الرئيسية في هذا الدرس هي: إنه ينبوع مياه ساخنة مشهور. بمعرفة تكوين هذه الجملة سيمكنكم وصف الأماكن والأشياء والحديث عن انطباعاتكم. إليكم أولا معاني كلمات العبارة الرئيسية.
4: يومينا
0: هي صفة معناها مشهور.
4: أونسين
0: هو ينبوع المياه الساخنة كما تعلمون. واللفظ
4: ديس
0: يختم الجملة المثبتة ويجعل الأسلوب مهذبا. أهم نقطة في جملة اليوم هي كيفية استخدام الصفات. في الدرس 12 تعلمنا صفات إي التي تنتهي بالمقطع إي، مثل
4: كاواي
0: أي لطيف ومحبب. في اليابانية نوع آخر من الصفات وهو صفات نا التي يضاف إليها المقطع نا عندما يعقبها الاسم الموصوف، مثل
4: يومينا
0: أي مشهور.
1: هل يمكن استخدام صفات نا كما نستخدم صفات إي، أي بذكرها قبل الاسم الموصوف كما هي؟
0: نعم، وتكون الجملة هكذا:
4: يومينا أونسين
0: أي ينبوع مياه ساخنة مشهور. على أن صفات نا يمكن أيضا استخدامها كخبر يأتي في آخر الجملة بعد المبتدأ، وعندئذ نحذف نا ونضع مكانه ديس. في هذه الحالة الصفة
4: يومينا
0: تصبح
4: يومي ديس.
1: إذن استمعوا ورددوا:
4: أونسين ديس، يومينا أونسين ديس، يومينا أونسين ديس.
0: إليكم بعض الأمثلة الأخرى لكيفية ذكر الانطباعات. إليكم المعاني.
2: جينكي نا سارو ديسو ني.
1: إنه قرد نشيط.
4: جينكي نا
0: هي صفة من صفاتنا معناها نشيط ويتمتع بالحيوية والعافية.
4: سارو
0: هو القرد، وقد أضيف في آخر الجملة المقطع ني الذي يحث الآخر على الموافقة في الرأي، كما أن نقول أليس كذلك؟
2: هونتا جينكي ديس ني.
1: فعلا إنه نشيط.
4: هونتو
0: يعني حقيقة، ويمكن استخدامه للتعبير عن موافقتنا الآخر في الرأي. وعندما تأتي الصفة
4: جينكينا
0: في آخر الجملة بدون أن يعقبها الموصوف، يحذف المقطع عنا وتصبح
4: جينكي ديس.
1: استمعوا ورددوا
4: جينكينا سارو. جينكينا سارو ديس ني. جينكي ديس ني.
0: والآن الدور عليكم أيها المستمعون. العين الساخنة محاطة بالثلوج البيضاء المتراكمة ويسودها الهدوء. حاولوا أن تقولوا إنه مكان هادئ، أليس كذلك؟ هادئ يعني
4: شيزوكانا. شيزوكانا.
0: المكان هو
4: باشو. باشو.
0: ماذا تقولون؟
5: شيزوكانا باشو ديسو ني.
0: والآن حاولوا أن تقولوا منظر جميل، أليس كذلك؟ الصفة جميل هي
4: كيرينا. كيرينا.
0: منظر يعني
4: كشكي. كشكي.
2: كيرينا كشكي ديسو ني.
0: عبارة إضافية هو اسم هذه الفقرة التي نعرفكم فيها بتعبير سيكون مفيداً أن تحفظوه كما هو. وعبارة اليوم هي
4: هي،
0: وهو لفظ نستخدمه عندما نريد التعبير عن الإعجاب أو الدهشة بما قاله الشخص الآخر، وسيجعل الحوار سلساً لأنه يظهر أنكم مهتمون بحديث الشخص الآخر.
1: والآن استمعوا ورددوا
4: هي.
1: أدعوكم لاستخدام هذا اللفظ عندما تجدون حديث الآخرين مثيراً للاهتمام.
0: والآن تعالوا نستمع إلى حوار اليوم مرة أخرى.
2: سارو が いっぱい.
6: たくさん 写真を撮っているのね.
2: はい. ここは海外でも有名な温泉です.
3: へ、 そうなんだ. サルが温泉に入るのは珍しいからね.
2: サルの赤ちゃん. かわいい.
4: ミーヤーのトラベルガイド。
1: الفقرة التالية هي دليل ميا السياحي، ونتحدث اليوم عن ينابيع المياه الساخنة في اليابان أو أونسن.
0: هل سبق لك الاستحمام في

0: أونسن في اليابان يا رندا؟
1: لا، للأسف لم أذهب إلى أونسن حتى الآن. هناك عدد كبير من الأونسن في اليابان، أليس كذلك؟
0: بلى، اليابان مليئة بالبراكين، ما يعني كثرة العيون الساخنة أيضاً. ولكل ينبوع خصائصه المميزة من حيث لون الماء والرائحة والملمس، ولهذه المياه فوائد جمة مثل التعافي من الإرهاق.
1: وما هي الينابيع الأكثر شهرة؟
0: هناك كساتسو أونسن القريب من طوكيو، وبيبو أونسن في كيوشو المعروف منذ القدم بفوائده الصحية. أما نيوتو أونسن كيو في منطقة شمال شرق اليابان، فهو موجود في عمق الجبال ويشعرك وكأنك سافرت عبر الزمن. وصلنا إلى نهاية هذا الدرس من تعلم اللغة اليابانية، جاءكم من NHK World Japan.
1: في الحلقة القادمة تتذوق ميا معكرونة الصوبة التي تشتهر بها ناغانو، فكونوا معنا.

أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

السيدة والسادة، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة الثالثة مساء بتوقيت اليابان ليوم الخميس 18 من يونيو حزيران لعام 2026. نقدم لكم هذه النشرة من استوديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan في طوكيو، ويقرأها نعمان عمر. وفي البداية مع أبرز العناوين، ماكرون يشيد بقمة مجموعة السبع ويصفها بلحظة وحدة ونقطة تحول. التلفزيون الإيراني يقول إن الرئيسين الإيراني والأمريكي وقعا مذكرة لإنهاء النزاع. الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يبقي أسعار

الفائدة دون تغيير. كانت تلك مقدمة النشرة، ومنها إلى تفاصيل الأنباء من طوكيو. اختتم قادة مجموعة الدول السبع قمة استمرت 3 أيام في إيفيان ليبان شرقية فرنسا بعد اعتماد 9 إعلانات مشتركة بما في ذلك بشأن الأوضاع في إيران وأوكرانيا. وبدلا من إصدار بيان مشترك، أصدرت مجموعة السبع وثائق منفصلة تركز على مواضيع مختلفة. وأشاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي ترأس المحادثات، أشاد بالقمة قائلا إنها كانت لحظة وحدة ونقاشا هادفا وتعاونا حقيقيا بين القادة. وفيما يتعلق بموضوع القضايا الجيوسياسية، اتفق القادة على منع إيران من الحصول على أي أسلحة نووية والالتزام بتسريع تنويع طرق إمدادات الطاقة من أجل تقليل الضعف العالمي تجاه مضيق هرمز وزيادة مخزوناتهم من الطاقة. وأعلن القادة أنهم يقفون صفا واحدا في دعمهم الثابت لأوكرانيا، واتفقوا على زيادة تقديم قدرات طويلة المدى. وفي قمة مجموعة السبع التي عقدت العام الماضي في كندا، عاد ترامب إلى بلاده في اليوم الأول من المناقشات ولم يشارك في المحادثات المتعلقة بأوكرانيا. وقد عقد هذه المرة محادثات مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي. كما ألمح ترامب إلى إمكانية إعادة فرض الولايات المتحدة عقوبات على النفط الخام الروسي. وكانت الولايات المتحدة قد خففت مؤقتا العقوبات المفروضة على شحنات النفط الروسي بعد ارتفاع أسعار النفط الخام بشكل كبير. وقال ماكرون للصحفيين إن الرئيس دونالد ترامب مثله مثل جميع الحاضرين أشار ببساطة إلى عدم وجود رغبة جدية من جانب روسيا في مناقشة السلام. قالت رئيسة الوزراء اليابانية تاكايتشي ساناي خلال مؤتمر صحفي يوم الأربعاء إن قادة مجموعة السبع نجحوا في توجيه رسالة واضحة وموحدة إلى العالم بشأن أمن الطاقة. ورحبت تاكايتشي بالاتفاق الأخير بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء القتال، وأشادت بالجهود التي بذلها كلا الجانبين لتحقيق السلام. لكنها أقرت بأن حالة عدم اليقين بشأن إمدادات الطاقة الناجمة عن الوضع في الشرق الأوسط قد ألقت بظلالها على الاقتصاد العالمي. وقالت تاكايتشي يجب على دول مجموعة السبع المتشابهة في الرؤى أن تعمل معا لمعارضة القيود غير العادلة على الصادرات وضمان تجارة حرة وشفافة من أجل ضمان إمدادات طاقة مستقرة. كما يجب ضمان حرية الملاحة وأمانها في جميع الممرات البحرية بما في ذلك مضيق هرمز. وأعربت فرنسا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا في بيان سابق عن التزامها بإعادة فتح مضيق هرمز، وكانت تاكايتشي قد صرحت بأن اليابان مستعدة للانضمام إلى هذه الجهود. وعندما سئلت تاكايتشي في المؤتمر الصحفي عما إذا كانت اليابان ستنظر في نشر قوات الدفاع الذاتي، أجابت قائلة: لم يتم اتخاذ أي قرار في هذه المرحلة.

أعلن البيت الأبيض يوم الأربعاء أن الولايات المتحدة وإيران وقعتا مذكرة تفاهم إلكترونيا. وذكر التلفزيون الإيراني الرسمي أن الرئيس مسعود بزشكيان والرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقعا المذكرة، ويهدف الاتفاق المبدئي إلى إنهاء النزاع بين البلدين. ونقلت وسائل الإعلام الإيرانية تصريحا للمتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي قال فيه إن انتهاك الاتفاق سيكون له تكاليف باهظة نظرا لتوقيع الزعيمين عليه، وأضاف أن هذا هو النهج المفضل لدى طهران وأنها لا ترى حاجة تذكر لإقامة مراسم رسمية. ومع ذلك قال إن خطط الاجتماع في سويسرا لا تزال دون تغيير، وكانت وزارة الخارجية السويسرية قد صرحت في وقت سابق بأن سويسرا ستستضيف مراسم توقيع يوم الجمعة. وأشاد ترامب بالاتفاق أثناء مغادرته قمة مجموعة الدول السبع في مدينة إيفيان الفرنسية السياحية في وقت سابق من يوم الأربعاء، وقال إنها ستحقق جميع الأهداف وأكثر من ذلك بكثير. وتسعى الولايات المتحدة إلى التوصل إلى اتفاق نهائي في غضون 60 يوما. كما وجه ترامب تحذيرا لطهران قائلا إنها مذكرة تفاهم، وإذا لم يتم إنجازها خلال 60 يوما فلا بأس، سنعود إلى القصف. لا أريد فعل ذلك لأنها جيدة جدا، ولكن قد نضطر إلى ذلك لأننا لن نسمح لهم أبدا بامتلاك سلاح نووي. وقال ترامب أيضا أن الاتفاق النهائي قد يستغرق وقتا أطول، لكنه أضاف أنه غير قلق طالما أن إيران ملتزمة ببنود الاتفاق. عقد صناع السياسة في مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أول اجتماع لهم مع الرئيس الجديد الاحتياطي كيفن وارش الذي عينه الرئيس دونالد ترامب، وقد قرر هو وزملاؤه الإبقاء على أسعار الفائدة بدون تغيير. ويقي صناع السياسات النسبة بين 3.5% و 3.75%، وقد أبقوا المعدل دون تغيير لأربعة اجتماعات متتالية. وقال وارش: ندرك أن التضخم يتجاوز بكثير هدف التضخم الذي حدده الاحتياطي الفيدرالي منذ فترة طويلة بنسبة 2%، وقد استمر هذا الوضع لأكثر من 5 سنوات. إن الأسعار المرتفعة باستمرار تشكل عبئا على الشعب الأمريكي، ولكن الماضي القريب ليس بالضرورة مؤشرا على المستقبل. وتعهد وارش بأن اللجنة ستعمل على تحقيق استقرار الأسعار، وقد بلغ مؤشر أسعار المستهلك في مايو أيار أعلى مستوى له منذ أكثر من 3 سنوات، ويعزو الخبراء ذلك إلى الوضع في إيران. واستغل صانع السياسات الاجتماع لإصدار قائمة بالتوقعات الاقتصادية والتي أشارت إلى إمكانية رفع أسعار الفائدة مرة واحدة قبل نهاية العام. تم استقبال الإمبراطور الياباني ناروهيتو والإمبراطورة ماساكو اللذين يقومان بزيارة رسمية إلى هولندا، تم استقبالهما كضيفي دولة في حفل أقيم في أمستردام. وانضم إلى الزوجين الملك ويليام ألكساندر والملكة ماكسيما في الحفل الذي أقيم في ساحة خارج القصر الملكي الهولندي يوم الأربعاء. وبعد عزف النشيد الوطني الياباني من قبل فرقة عسكرية، استقبل حرس الشرف الإمبراطور بالتحية، ثم قام الإمبراطور بتفقد الحرس برفقة الملك. وتحدث الإمبراطور والإمبراطورة إلى طلاب مدرسة يابانية محلية والذين لوحوا بأعلام البلدين، وقد وافق الإمبراطور والإمبراطورة على التقاط صور لهما معهم، ثم شكرا الأطفال على حضورهم الحفل. وبعد مراسم الترحيب وضع الزوجان الإمبراطوريان إكليلا من الزهور وأديا صلاة صامتة عند نصب تذكاري لضحايا الحرب في نفس الساحة. السيدة والسادة، بهذا نأتي إلى ختام هذه النشرة، قدمناها لكم من القسم العربي بالخدمة الدولية لهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK World Japan هنا طوكيو.

0: 皆さん、こんにちは。أهلا بكم مستمعين الكرام في برنامج تعلم اللغة اليابانية الذي يأتيكم من NHK World Japan في طوكيو. معكم أمام الميكروفون كريمة السمني
1: ورندا زيادة. اليوم نقدم لكم الدرس 16
0: ونتعلم المزيد عن كيفية الشرح ووصف الانطباعات.
1: تذهب المصورة الصينية ميا إلى محافظة ناغانو لتصوير القرود المستمتعة بالغوص في ينابيع المياه الساخنة، وهنا تتحدث إليها امرأة يابانية وزوجها.
0: تعالوا إذن نستمع إلى حوار الدرس 16.
2: سارنا إيباي
3: たくさん写真を撮っているのね。
2: はい、ここは海外でも有名な温泉です。
4: へえ、そうなんだ。猿が温泉に入るのは珍しいからね。
2: 猿の赤ちゃん、かわい
0: い。إليكم المعاني.
1: ميا تنبهر من المنظر وتقول
2: 猿がいっぱい。
0: おお、القرود كثيرة.
1: تنهمك ميا في التصوير وإذا بسائحة تتحدث إليها.
3: تاكسان شاشين و توتيرو نو ني.
0: تلتقطين الكثير من الصور.
1: وميا تجيب
2: هاي.
0: نعم.
2: كوكو وا كايغاي ديمو يومي نا اونسن ديس.

0: هذا ينبوع مياه ساخنة مشهور في الخارج أيضاً.
1: وزوج تلك السائحة يقول:
2: هيه، سوناندا.
0: أوه، أهو كذلك؟
2: سارغا أونسين يهايرنوا مزراشي كراني.
0: ليس من الشائع أن تستحم القرود في ينابيع مياه ساخنة.
1: وميا تلقط شيئاً وتقول:
3: سارنو أكاتشا.
0: آه، قرد رضيع.
3: كاواي.
0: إنه لطيف.
1: فعلاً لابد أنه منظر لطيف جداً عندما يستحم قرد رضيع في عين ساخنة.
0: حقاً، ومن الممتع أيضاً تبادل أطراف الحديث مع يابانيين تتعرفون عليهم في رحلاتكم السياحية، وقد يكون من الصعب أحياناً التقاط الكلمات من أسلوب كلامهم الدارج، ولكن لا تيأسوا ونموا رصيدكم من المفردات شيئاً فشيئاً. العبارة الرئيسية في هذا الدرس هي: إنه ينبوع مياه ساخنة مشهور. بمعرفة تكوين هذه الجملة سيمكنكم وصف الأماكن والأشياء والحديث عن انطباعاتكم. إليكم أولاً معاني كلمات العبارة الرئيسية.
4: يومينا
0: هي صفة معناها مشهور.
4: أونسين
0: هو ينبوع المياه الساخنة كما تعلمون. واللفظ
4: ديس
0: يختم الجملة المثبتة ويجعل الأسلوب مهذباً. أهم نقطة في جملة اليوم هي كيفية استخدام الصفات. في الدرس الثاني عشر تعلمنا صفات إي التي تنتهي بالمقطع إي مثل
4: كاواي،
0: أي لطيف ومحبب. في اليابانية نوع آخر من الصفات، وهو صفات نا التي يضاف إليها المقطع نا عندما يعقبها الاسم الموصوف، مثل
4: يومينا،
0: أي مشهور.
1: هل يمكن استخدام صفات نا كما نستخدم صفات إي، أي بذكرها قبل الاسم الموصوف كما هي؟
0: نعم، وتكون الجملة هكذا
4: يومينا أونسين،
0: أي ينبوع مياه ساخنة مشهور. على أن صفات نا يمكن أيضا استخدامها كخبر يأتي في آخر الجملة بعد المبتدأ، وعندئذ نحذف نا ونضع مكانه ديس. في هذه الحالة الصفة
4: يومينا
0: تصبح
4: يومي ديس.
1: إذن استمعوا ورددوا:
4: أونسين ديس، يومينا أونسين ديس، يومينا أونسين ديس.
0: إليكم بعض الأمثلة الأخرى لكيفية ذكر الانطباعات. إليكم المعاني.
3: جينكي ناسار ديسني،
1: إنه قرد نشيط.
4: جينكي نا
0: هي صفة من صفاتنا معناها نشيط ويتمتع بالحيوية والعافية.
4: سار
0: هو القرد، وقد أضيف في آخر الجملة المقطع ن الذي يحث الآخر على الموافقة في الرأي، كما أن نقول أليس كذلك؟
1: فعلاً إنه نشيط.
4: هونتو
0: يعني حقيقة، ويمكن استخدامه للتعبير عن موافقتنا الآخر في الرأي. وعندما تأتي الصفة
4: جينكينا
0: في آخر الجملة بدون أن يعقبها الموصوف، يحذف المقطع عنا وتصبح
4: جينكي ديس.
1: استمعوا ورددوا:
4: جينكينا سارو، جينكي نا سارو ديسني، جينكي ديسني.
0: والآن الدور عليكم أيها المستمعون. العين الساخنة محاطة بالثلوج البيضاء المتراكمة ويسودها الهدوء. حاولوا أن تقولوا إنه مكان هادئ، أليس كذلك؟ هادئ يعني
4: شيزوكانا، شيزوكانا.
0: المكان هو
4: باشو، باشو.
0: ماذا تقولون؟
5: شيزوكانا باشو ديسني، شيزوكانا باشو ديسني.
0: والآن حاولوا أن تقولوا منظر جميل، أليس كذلك؟ الصفة جميل هي
4: كيرينا، كيرينا.
0: منظر يعني
4: كشكي، 景色。
3: 綺麗な景色ですね。綺麗な景色ですね。
0: عبارة إضافية هو اسم هذه الفقرة التي نعرفكم فيها بتعبير سيكون مفيدا أن تحفظوه كما هو. وعبارة اليوم هي
4: هي،
0: وهو لفظ نستخدمه عندما نريد التعبير عن الإعجاب أو الدهشة بما قاله الشخص الآخر، وسيجعل الحوار سلسا لأنه يظهر أنكم مهتمون بحديث الشخص الآخر.
1: والآن استمعوا ورددوا. أدعوكم لاستخدام هذا اللفظ عندما تجدون حديث الآخرين مثيرا للاهتمام.
0: والآن تعالوا نستمع إلى حوار اليوم مرة أخرى.
3: سارنا إيباي
6: تاكسان شاشين وطوتيرنو ني
3: هاي ここは海外でも有名な温泉です。
2: へえ、そうなんだ。猿が温泉に入るのは珍しいからね。
3: 猿の赤ちゃん、かわいい。ミーヤーのトラベルガイド。
1: الفقرة التالية هي دليل ميا السياحي، ونتحدث اليوم عن ينابيع المياه الساخنة في اليابان أو أونسن.
0: هل سبق لك الاستحمام في أونسن في اليابان يا رندا؟
1: لا، للأسف لم أذهب إلى أونسن حتى الآن. هناك عدد كبير من الأونسن في اليابان، أليس كذلك؟
0: بلى، اليابان مليئة بالبراكين، ما يعني كثرة العيون الساخنة أيضاً. ولكل ينبوع خصائصه المميزة من حيث لون الماء والرائحة والملمس، ولهذه المياه فوائد جمة مثل التعافي من الإرهاق.
1: وما هي الينابيع الأكثر شهرة؟
0: هناك كساتسو أونسن القريب من طوكيو، وبيبو أونسن في كيوشو المعروف منذ القدم بفوائده الصحية. أما نيوتو أونسن كيو في منطقة شمال شرق اليابان، فهو موجود في عمق الجبال ويشعرك وكأنك سافرت عبر الزمن. وصلنا إلى نهاية هذا الدرس من تعلم اللغة اليابانية، جاءكم من NHK World Japan.
1: في الحلقة القادمة تتذوق ميا معكرونة السوبا التي تشتهر بها ناغانو، فكونوا معنا.

أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

السيدة والسادة، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة الثالثة مساء بتوقيت اليابان ليوم الخميس 18 من يونيو حزيران لعام 2026. نقدم لكم هذه النشرة من استوديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan في طوكيو، ويقرأها نعمان عمر. وفي البداية مع أبرز العناوين، ماكرون يشيد بقمة مجموعة السبع ويصفها بلحظة وحدة ونقطة تحول. التلفزيون الإيراني يقول إن الرئيسين الإيراني والأمريكي وقعا مذكرة لإنهاء النزاع. الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يبقي أسعار الفائدة دون تغيير. كانت تلك مقدمة النشرة، ومنها إلى تفاصيل الأنباء من طوكيو. اختتم قادة مجموعة الدول السبع قمة استمرت 3 أيام في إيفيان ليبان شرقية فرنسا بعد اعتماد 9 إعلانات مشتركة، بما في ذلك بشأن الأوضاع في إيران وأوكرانيا. وبدلا من إصدار بيان مشترك، أصدرت مجموعة السبع وثائق منفصلة تركز على مواضيع مختلفة. وأشاد الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون الذي ترأس المحادثات، أشاد بالقمة قائلا إنها كانت لحظة وحدة ونقاشا هادفا وتعاونا حقيقيا بين القادة.

وفيما يتعلق بموضوع القضايا الجيوسياسية، اتفق القادة على منع إيران من الحصول على أي أسلحة نووية والالتزام بتسريع تنويع طرق إمدادات الطاقة من أجل تقليل الضعف العالمي تجاه مضيق هرمز وزيادة مخزوناتهم من الطاقة. وأعلن القادة أنهم يقفون صفا واحدا في دعمهم الثابت لأوكرانيا، واتفقوا على زيادة تقديم قدرات طويلة المدى. وفي قمة مجموعة السبع التي عقدت العام الماضي في كندا، عاد ترامب إلى بلاده في اليوم الأول من المناقشات ولم يشارك في المحادثات المتعلقة بأوكرانيا. وقد عقد هذه المرة محادثات مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي. كما ألمح ترامب إلى إمكانية إعادة فرض الولايات المتحدة عقوبات على النفط الخام الروسي. وكانت الولايات المتحدة قد خففت مؤقتا العقوبات المفروضة على شحنات النفط الروسي بعد ارتفاع أسعار النفط الخام بشكل كبير. وقال ماكرون للصحفيين إن الرئيس دونالد ترامب مثله مثل جميع الحاضرين أشار ببساطة إلى عدم وجود رغبة جدية من جانب روسيا في مناقشة السلام. قالت رئيسة الوزراء اليابانية تاكايتشي ساناي خلال مؤتمر صحفي يوم الأربعاء إن قادة مجموعة السبع نجحوا في توجيه رسالة واضحة وموحدة إلى العالم بشأن أمن الطاقة. ورحبت تاكايتشي بالاتفاق الأخير بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء القتال، وأشادت بالجهود التي بذلها كلا الجانبين لتحقيق السلام. لكنها أقرت بأن حالة عدم اليقين بشأن إمدادات الطاقة الناجمة عن الوضع في الشرق الأوسط قد ألقت بظلالها على الاقتصاد العالمي. وقالت تاكايتشي يجب على دول مجموعة السبع المتشابهة في الرؤى أن تعمل معا لمعارضة القيود غير العادلة على الصادرات وضمان تجارة حرة وشفافة من أجل ضمان إمدادات طاقة مستقرة. كما يجب ضمان حرية الملاحة وأمانها في جميع الممرات البحرية بما في ذلك مضيق هرمز. وأعربت فرنسا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا في بيان سابق عن التزامها بإعادة فتح مضيق هرمز، وكانت تاكايتشي قد صرحت بأن اليابان مستعدة للانضمام إلى هذه الجهود. وعندما سئلت تاكايتشي في المؤتمر الصحفي عما إذا كانت اليابان ستنظر في نشر قوات الدفاع الذاتي، أجابت قائلة: لم يتم اتخاذ أي قرار في هذه المرحلة.

أعلن البيت الأبيض يوم الأربعاء أن الولايات المتحدة وإيران وقعتا مذكرة تفاهم إلكترونيا. وذكر التلفزيون الإيراني الرسمي أن الرئيس مسعود بزشكيان والرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقعا المذكرة، ويهدف الاتفاق المبدئي إلى إنهاء النزاع بين البلدين. ونقلت وسائل الإعلام الإيرانية تصريحا للمتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، قال فيه إن انتهاك الاتفاق سيكون له تكاليف باهظة نظرا لتوقيع الزعيمين عليه، وأضاف أن هذا هو النهج المفضل لدى طهران، وأنها لا ترى حاجة تذكر لإقامة مراسم رسمية. ومع ذلك قال إن خطط الاجتماع في سويسرا لا تزال دون تغيير، وكانت وزارة الخارجية السويسرية قد صرحت في وقت سابق بأن سويسرا ستستضيف مراسم توقيع يوم الجمعة. وأشاد ترامب بالاتفاق أثناء مغادرته قمة مجموعة الدول السبع في مدينة إيفيان الفرنسية السياحية في وقت سابق من يوم الأربعاء، وقال إنها ستحقق جميع الأهداف وأكثر من ذلك بكثير. وتسعى الولايات المتحدة إلى التوصل إلى اتفاق نهائي في غضون 60 يوما. كما وجه ترامب تحذيرا لطهران قائلا إنها مذكرة تفاهم، وإذا لم يتم إنجازها خلال 60 يوما فلا بأس، سنعود إلى القصف. لا أريد فعل ذلك لأنها جيدة جدا، ولكن قد نضطر إلى ذلك لأننا لن نسمح لهم أبدا بامتلاك سلاح نووي. وقال ترامب أيضا أن الاتفاق النهائي قد يستغرق وقتا أطول، لكنه أضاف أنه غير قلق طالما أن إيران ملتزمة ببنود الاتفاق. عقد صناع السياسة في مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أول اجتماع لهم مع الرئيس الجديد الاحتياطي كيفن وارش الذي عينه الرئيس دونالد ترامب، وقد قرر هو وزملاؤه الإبقاء على أسعار الفائدة بدون تغيير. ويبقي صناع السياسات النسبة بين 3.5% و 3.75%، وقد أبقوا المعدل دون تغيير لأربعة اجتماعات متتالية. وقال وارش: ندرك أن التضخم يتجاوز بكثير هدف التضخم الذي حدده الاحتياطي الفيدرالي منذ فترة طويلة بنسبة 2%، وقد استمر هذا الوضع لأكثر من 5 سنوات. إن الأسعار المرتفعة باستمرار تشكل عبئا على الشعب الأمريكي، ولكن الماضي القريب ليس بالضرورة مؤشرا على المستقبل. وتعهد وارش بأن اللجنة ستعمل على تحقيق استقرار الأسعار، وقد بلغ مؤشر أسعار المستهلك في مايو أيار أعلى مستوى له منذ أكثر من 3 سنوات، ويعزو الخبراء ذلك إلى الوضع في إيران. واستغل صانع السياسات الاجتماع لإصدار قائمة بالتوقعات الاقتصادية، والتي أشارت إلى إمكانية رفع أسعار الفائدة مرة واحدة قبل نهاية العام. تم استقبال الإمبراطور الياباني ناروهيتو والإمبراطورة ماساكو اللذين يقومان بزيارة رسمية إلى هولندا، تم استقبالهما كضيفي دولة في حفل أقيم في أمستردام. وانضم إلى الزوجين الملك ويليام ألكساندر والملكة ماكسيما في الحفل الذي أقيم في ساحة خارج القصر الملكي الهولندي يوم الأربعاء. وبعد عزف النشيد الوطني الياباني من قبل فرقة عسكرية، استقبل حرس الشرف الإمبراطور بالتحية، ثم قام الإمبراطور بتفقد الحرس برفقة الملك. وتحدث الإمبراطور والإمبراطورة إلى طلاب مدرسة يابانية محلية والذين لوحوا بأعلام البلدين، وقد وافق الإمبراطور والإمبراطورة على التقاط صور لهما معهم، ثم شكرا الأطفال على حضورهم الحفل. وبعد مراسم الترحيب وضع الزوجان الإمبراطوريان إكليلا من الزهور وأديا صلاة صامتة عند نصب تذكاري لضحايا الحرب في نفس الساحة. السيدة والسادة، بهذا نأتي إلى ختام هذه النشرة، قدمناها لكم من القسم العربي بالخدمة الدولية لهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK World Japan هنا طوكيو.

0: 皆さんこんにちは。أهلا بكم مستمعين الكرام في برنامج تعلم اللغة اليابانية الذي يأتيكم من NHK World Japan في طوكيو. معكم أمام الميكروفون كريمة السمني
1: ورندا زيادة. اليوم نقدم لكم الدرس 16
0: ونتعلم المزيد عن كيفية الشرح ووصف الانطباعات.
1: تذهب المصورة الصينية ميا إلى محافظة ناغانو لتصوير القرود المستمتعة بالغوص في ينابيع المياه الساخنة، وهنا تتحدث إليها امرأة يابانية وزوجها.
0: تعالوا إذا نستمع إلى حوار الدرس 16.
2: سارنا إيباي
3: たくさん写真を撮っているのね。
2: はい、ここは海外でも有名な温泉です。
4: へえ、そうなんだ。猿が温泉に入るのは珍しいからね。
2: 猿の赤ちゃん、かわい
0: い。إليكم المعاني.
1: ميا تنبهر من المنظر وتقول:
2: 猿がいっぱい。
0: おお、القرود كثيرة.
1: تنهمك ميا في التصوير وإذا بسائحة تتحدث إليها.
3: تاكسان شاشين وتوتيرو نو نه.
0: تلتقطين الكثير من الصور.
1: وميا تجيب:
2: هاي.
0: نعم.
2: كوكو وا كايغاي ديمو يومي نا اونسن ديس.
0: هذا ينبوع مياه ساخن مشهور في الخارج أيضا.
1: وزوج تلك السائحة يقول:
4: هي سو ناندا.
0: أوه، أهو كذلك؟
4: سارو غا اونسن ني هايرو نو وا ميزوراشي كارا نه.
0: ليس من الشائع أن تستحم القرود في ينابيع مياه ساخنة.
1: وميا تلقط شيئا وتقول:
2: سارنو أكاتشان.
0: قرد رضيع.
2: كاواي.
0: إنه لطيف.
1: فعلا لابد أنه منظر لطيف جدا عندما يستحم قرد رضيع في عين ساخنة.
0: حقا، ومن الممتع أيضا تبادل أطراف الحديث مع يابانيين تتعرفون عليهم في رحلاتكم السياحية، وقد يكون من الصعب أحيانا التقاط الكلمات من أسلوب كلامهم الدارج، ولكن لا تيأسوا ونموا رصيدكم من المفردات شيئا فشيئا. العبارة الرئيسية في هذا الدرس هي: إنه ينبوع مياه ساخنة مشهور. بمعرفة تكوين هذه الجملة سيمكنكم وصف الأماكن والأشياء والحديث عن انطباعاتكم. إليكم أولا معاني كلمات العبارة الرئيسية.
5: يومينا
0: هي صفة معناها مشهور.
5: أونسين
0: هو ينبوع المياه الساخنة كما تعلمون، واللفظ
5: ديس
0: يختم الجملة المثبتة ويجعل الأسلوب مهذبا. أهم نقطة في جملة اليوم هي كيفية استخدام الصفات. في الدرس 12 تعلمنا صفات إي التي تنتهي بالمقطع إي، مثل
5: كاواي
0: أي لطيف ومحبب. في اليابانية نوع آخر من الصفات، وهو صفات نا التي يضاف إليها المقطع نا عندما يعقبها الاسم الموصوف، مثل
5: يومينا
0: أي مشهور.
1: هل يمكن استخدام صفات نا كما نستخدم صفات إي، أي بذكرها قبل الاسم الموصوف كما هي؟
0: نعم، وتكون الجملة هكذا:
5: يومينا أونسين
0: أي ينبوع مياه ساخنة مشهور. على أن صفات نا يمكن أيضا استخدامها كخبر يأتي في آخر الجملة بعد المبتدأ، وعندئذ نحذف نا ونضع مكانه ديس. في هذه الحالة الصفة
5: يومينا
0: تصبح
5: يومي ديس.
1: إذن استمعوا ورددوا:
5: أونسين ديس، يومينا أونسين ديس، يومينا أونسين ديس.
0: إليكم بعض الأمثلة الأخرى لكيفية ذكر الانطباعات. إليكم المعاني.
2: 元気なサルですね.
1: إنه قرد نشيط.
5: 元気な
0: هي صفة من صفاتنا معناها نشيط ويتمتع بالحيوية والعافية.
5: سارو
0: هو القرد، وقد أضيف في آخر الجملة المقطع ن الذي يحث الآخر على الموافقة في الرأي، كما أن نقول أليس كذلك؟
2: هونتا جينكي ديس ني.
1: فعلا إنه نشيط.
5: هونتو
0: يعني حقيقة، ويمكن استخدامه للتعبير عن موافقتنا الآخر في الرأي. وعندما تأتي الصفة
5: جينكينا
0: في آخر الجملة بدون أن يعقبها الموصوف يحذف المقطع نا وتصبح
5: جينكي ديس.
1: استمعوا ورددوا
5: جينكينا سارو. جينكينا سارو ديس ني. جينكي ديس ني.
0: والآن الدور عليكم أيها المستمعون. العين الساخنة محاطة بالثلوج البيضاء المتراكمة ويسودها الهدوء. حاولوا أن تقولوا إنه مكان هادئ، أليس كذلك؟ هادئ يعني
5: شيزوكانا. شيزوكانا.
0: المكان هو
5: باشو. باشو.
0: ماذا تقولون؟
6: شيزوكانا باشو ديس ني. 静かな場所ですね.
0: والآن حاولوا أن تقولوا منظر جميل، أليس كذلك؟ الصفة جميل هي
5: كيرينا. كيرينا.
0: منظر يعني
5: كشكي. كشكي.
2: كيرينا كشكي ですね. きれいな景色ですね.
0: عبارة إضافية هو اسم هذه الفقرة التي نعرفكم فيها بتعبير سيكون مفيدا أن تحفظوه كما هو. وعبارة اليوم هي
5: هي،
0: وهو لفظ نستخدمه عندما نريد التعبير عن الإعجاب أو الدهشة بما قاله الشخص الآخر، وسيجعل الحوار سلسا لأنه يظهر أنكم مهتمون بحديث الشخص الآخر.
1: والآن استمعوا ورددوا
5: هي.

0: أدعوكم لاستخدام هذا اللفظ عندما تجدون حديث الآخرين مثيراً للاهتمام.
1: والآن تعالوا نستمع إلى حوار اليوم مرة أخرى.
2: サルがいっぱい。たくさん写真を撮っているのね。はい、ここは海外でも有名な温泉です。へえ、そうなんだ。
3: 猿が温泉に入るのは珍しいからね。猿の赤ちゃん、かわいい。
4: ミーヤーのトラベルガイド。
0: الفقرة التالية هي دليل ميا السياحي، ونتحدث اليوم عن ينابيع المياه الساخنة في اليابان أو أونسن.
1: هل سبق لك الاستحمام في أونسن في اليابان يا رندا؟
0: لا، للأسف لم أذهب إلى أونسن حتى الآن. هناك عدد كبير من الأونسن في اليابان، أليس كذلك؟
1: بلى، اليابان مليئة بالبراكين، ما يعني كثرة العيون الساخنة أيضاً. ولكل ينبوع خصائصه المميزة من حيث لون الماء والرائحة والملمس، ولهذه المياه فوائد جمة مثل التعافي من الإرهاق.
0: وما هي الينابيع الأكثر شهرة؟
1: هناك كساتسو أونسن القريب من طوكيو، وبيبو أونسن في كيوشو المعروف منذ القدم بفوائده الصحية. أما نيوتو أونسن كيو في منطقة شمال شرق اليابان، فهو موجود في عمق الجبال ويشعرك وكأنك سافرت عبر الزمن. وصلنا إلى نهاية هذا الدرس من تعلم اللغة اليابانية، جاءكم من NHK World Japan.
0: في الحلقة القادمة تتذوق ميا معكرونة الصوبا التي تشتهر بها ناغانو، فكونوا معنا.

أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

السيدة والسادة، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة الثالثة مساء بتوقيت اليابان ليوم الخميس 18 من يونيو حزيران لعام 2026. نقدم لكم هذه النشرة من استوديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan في طوكيو، ويقرأها نعمان عمر. وفي البداية مع أبرز العناوين، ماكرون يشيد بقمة مجموعة السبع ويصفها بلحظة وحدة ونقطة تحول. التلفزيون الإيراني يقول إن الرئيسين الإيراني والأمريكي وقعا مذكرة لإنهاء النزاع. الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يبقي أسعار الفائدة دون تغيير. كانت تلك مقدمة النشرة، ومنها إلى تفاصيل الأنباء من طوكيو. اختتم قادة مجموعة الدول السبع قمة استمر 3 أيام في إيفيان ليبان شرقية فرنسا بعد اعتماد 9 إعلانات مشتركة، بما في ذلك بشأن الأوضاع في إيران وأوكرانيا. وبدلا من إصدار بيان مشترك، أصدرت مجموعة السبع وثائق منفصلة تركز على مواضيع مختلفة. وأشاد الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون الذي ترأس المحادثات، أشاد بالقمة قائلا إنها كانت لحظة وحدة ونقاشا هادفا وتعاونا حقيقيا بين القادة. وفيما يتعلق بموضوع القضايا الجيوسياسية، اتفق القادة على منع إيران من الحصول على أي أسلحة نووية والالتزام بتسريع تنويع طرق إمدادات الطاقة من أجل تقليل الضعف العالمي تجاه مضيق هرمز وزيادة مخزوناتهم من الطاقة. وأعلن القادة أنهم يقفون صفا واحدا في دعمهم الثابت لأوكرانيا، واتفقوا على زيادة تقديم قدرات طويلة المدى. وفي قمة مجموعة السبع التي عقدت العام الماضي في كندا، عاد ترامب إلى بلاده في اليوم الأول من المناقشات ولم يشارك في المحادثات المتعلقة بأوكرانيا. وقد عقد هذه المرة محادثات مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي. كما ألمح ترامب إلى إمكانية إعادة فرض الولايات المتحدة عقوبات على النفط الخام الروسي. وكانت الولايات المتحدة قد خففت مؤقتا العقوبات المفروضة على شحنات النفط الروسي بعد ارتفاع أسعار النفط الخام بشكل كبير. وقال ماكرون للصحفيين إن الرئيس دونالد ترامب مثل جميع الحاضرين أشار ببساطة إلى عدم وجود رغبة جدية من جانب روسيا في مناقشة السلام. قالت رئيسة الوزراء اليابانية تاكايتشي ساناي خلال مؤتمر صحفي يوم الأربعاء إن قادة مجموعة السبع نجحوا في توجيه رسالة واضحة وموحدة إلى العالم بشأن أمن الطاقة. ورحبت تاكايتشي بالاتفاق الأخير بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء القتال، وأشادت بالجهود التي بذلها كلا الجانبين لتحقيق السلام. لكنها أقرت بأن حالة عدم اليقين بشأن إمدادات الطاقة الناجمة عن الوضع في الشرق الأوسط قد ألقت بظلالها على الاقتصاد العالمي. وقالت تاكايتشي يجب على دول مجموعة السبع المتشابهة في الرؤى أن تعمل معا لمعارضة القيود غير العادلة على الصادرات وضمان تجارة حرة وشفافة من أجل ضمان إمدادات طاقة مستقرة. كما يجب ضمان حرية الملاحة وأمانها في جميع الممرات البحرية بما في ذلك مضيق هرمز. وأعربت فرنسا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا في بيان سابق عن التزامها بإعادة فتح مضيق هرمز. وكانت تاكايتشي قد صرحت بأن اليابان مستعدة للانضمام إلى هذه الجهود. وعندما سئلت تاكايتشي في المؤتمر الصحفي عما إذا كانت اليابان ستنظر في نشر قوات الدفاع الذاتي، أجابت قائلة: لم يتم اتخاذ أي قرار في هذه المرحلة.

أعلن البيت الأبيض يوم الأربعاء أن الولايات المتحدة وإيران وقعتا مذكرة تفاهم إلكترونيا. وذكر التلفزيون الإيراني الرسمي أن الرئيس مسعود بيزشكيان والرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقعا المذكرة، ويهدف الاتفاق المبدئي إلى إنهاء النزاع بين البلدين. ونقلت وسائل الإعلام الإيرانية تصريحا للمتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي قال فيه إن انتهاك الاتفاق سيكون له تكاليف باهظة نظرا لتوقيع الزعيمين عليه، وأضاف أن هذا هو النهج المفضل لدى طهران وأنها لا ترى حاجة تذكر لإقامة مراسم رسمية. ومع ذلك قال إن خطط الاجتماع في سويسرا لا تزال دون تغيير، وكانت وزارة الخارجية السويسرية قد صرحت في وقت سابق بأن سويسرا ستستضيف مراسم توقيع يوم الجمعة. وأشاد ترامب بالاتفاق أثناء مغادرته قمة مجموعة الدول السبع في مدينة إيفيان الفرنسية السياحية في وقت سابق من يوم الأربعاء، وقال إنها ستحقق جميع الأهداف وأكثر من ذلك بكثير، وتسعى الولايات المتحدة إلى التوصل إلى اتفاق نهائي في غضون 60 يوما. كما وجه ترامب تحذيرا لطهران قائلا إنها مذكرة تفاهم، وإذا لم يتم إنجازها خلال 60 يوما فلا بأس، سنعود إلى القصف. لا أريد فعل ذلك لأنها جيدة جدا، ولكن قد نضطر إلى ذلك لأننا لن نسمح لهم أبدا بامتلاك سلاح نووي. وقال ترامب أيضا أن الاتفاق النهائي قد يستغرق وقتا أطول، لكنه أضاف أنه غير قلق طالما أن إيران ملتزمة ببنود الاتفاق. عقد صناع السياسة في مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والاجتماع لهم مع الرئيس الجديد للاحتياطي كيفن وارش الذي عينه الرئيس دونالد ترامب، وقد قرر هو وزملاؤه الإبقاء على أسعار الفائدة بدون تغيير. ويبقي صناع السياسات النسبة بين 3.5% و 3.75%، وقد أبقوا المعدل دون تغيير لأربعة اجتماعات متتالية. وقال وارش: ندرك أن التضخم يتجاوز بكثير هدف التضخم الذي حدده الاحتياطي الفيدرالي منذ فترة طويلة بنسبة 2%، وقد استمر هذا الوضع لأكثر من 5 سنوات. إن الأسعار المرتفعة باستمرار تشكل عبئا على الشعب الأمريكي، ولكن الماضي القريب ليس بالضرورة مؤشرا على المستقبل. وتعهد وارش بأن اللجنة ستعمل على تحقيق استقرار الأسعار، وقد بلغ مؤشر أسعار المستهلك في مايو أيار أعلى مستوى له منذ أكثر من 3 سنوات، ويعزو الخبراء ذلك إلى الوضع في إيران. واستغل صانع السياسات الاجتماع لإصدار قائمة بالتوقعات الاقتصادية والتي أشارت إلى إمكانية رفع أسعار الفائدة مرة واحدة قبل نهاية العام. تم استقبال الإمبراطور الياباني ناروهيتو والإمبراطورة ماساكو اللذين يقومان بزيارة رسمية إلى هولندا، تم استقبالهما كضيفي دولة في حفل أقيم في أمستردام. وانضم إلى الزوجين الملك ويليام ألكساندر والملكة ماكسيما في الحفل الذي أقيم في ساحة خارج القصر الملكي الهولندي يوم الأربعاء. وبعد عزف النشيد الوطني الياباني من قبل فرقة عسكرية، استقبل حرس الشرف الإمبراطور بالتحية، ثم قام الإمبراطور بتفقد الحرس برفقة الملك. وتحدث الإمبراطور والإمبراطورة إلى طلاب مدرسة يابانية محلية والذين لوحوا بأعلام البلدين، وقد وافق الإمبراطور والإمبراطورة على التقاط صور لهما معهم، ثم شكرا الأطفال على حضورهم الحفل. وبعد مراسم الترحيب وضع الزوجان الإمبراطوريان إكليلا من الزهور وأديا صلاة صامتة عند نصب تذكاري لضحايا الحرب في نفس الساحة. السيدة والسادة، بهذا نأتي إلى ختام هذه النشرة، قدمناها لكم من القسم العربي بالخدمة الدولية لهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK World Japan هنا طوكيو.

0: 皆さんこんにちは。أهلا بكم مستمعين الكرام في برنامج تعلم اللغة اليابانية الذي يأتيكم من NHK World Japan في طوكيو. معكم أمام الميكروفون كريمة السمني
1: ورندا زيادة. اليوم نقدم لكم الدرس 16
0: ونتعلم المزيد عن كيفية الشرح ووصف الانطباعات.
1: تذهب المصورة الصينية ميا إلى محافظة ناغانو لتصوير القرود المستمتعة بالغوص في ينابيع المياه الساخنة، وهنا تتحدث إليها امرأة يابانية وزوجها.
0: تعالوا إذن نستمع إلى حوار الدرس 16.
2: سارنا إيباي
3: たくさん写真を撮っているのね。
2: はい、ここは海外でも有名な温泉です。
4: へえ、そうなんだ。猿が温泉に入るのは珍しいからね。
2: 猿の赤ちゃん、かわい
0: い。إليكم المعاني.
1: ميا تنبهر من المنظر وتقول
2: 猿がいっぱい。
0: おお、القرود كثيرة.
1: تنهمك ميا في التصوير وإذا بسائحة تتحدث إليها.
0: تلتقطين الكثير من الصور.
1: وميا تجيب
2: هاي.
0: نعم.
2: ここは海外でも有名な温泉です.
0: هذا ينبع مياه ساخن مشهور في الخارج أيضا.
1: وزوج تلك السائحة يقول
4: هي سو ناندا.
0: أوه، أهو كذلك؟
4: سارغا أونسين هايرنوا ميزراشي كاراني.
0: ليس من الشائع أن تستحم القرود في ينابيع مياه ساخنة.
1: وميا تلقط شيئا وتقول
2: سارنو أكاتشا.
0: آه، قرد رضيع.
2: كاواي.
0: إنه لطيف.
1: فعلا لابد أنه منظر لطيف جدا عندما يستحم قرد رضيع في عين ساخنة.
0: حقا، ومن الممتع أيضا تبادل أطراف الحديث مع يابانيين تتعرفون عليهم في رحلاتكم السياحية، وقد يكون من الصعب أحيانا التقاط الكلمات من أسلوب كلامهم الدارج، ولكن لا تيأسوا ونموا رصيدكم من المفردات شيئا فشيئا. العبارة الرئيسية في هذا الدرس هي إنه ينبع مياه ساخنة مشهور. بمعرفة تكوين هذه الجملة سيمكنكم وصف الأماكن والأشياء والحديث عن انطباعاتكم. إليكم أولا معاني كلمات العبارة الرئيسية.
5: يومينا
0: هي صفة معناها مشهور.
5: أونسين
0: هو ينبع المياه الساخنة كما تعلمون، واللفظ
5: ديس
0: يختم الجملة المثبتة ويجعل الأسلوب مهذبا. أهم نقطة في جملة اليوم هي كيفية استخدام الصفات. في الدرس 12 تعلمنا صفات إي التي تنتهي بالمقطع إي، مثل
5: كاواي
0: أي لطيف ومحبب. في اليابانية نوع آخر من الصفات وهو صفات نا التي يضاف إليها المقطع نا عندما يعقبها الاسم الموصوف، مثل
5: يومينا
0: أي مشهور.
1: هل يمكن استخدام صفات نا كما نستخدم صفات إي، أي بذكرها قبل الاسم الموصوف كما هي؟
0: نعم، وتكون الجملة هكذا
5: يومينا أونسين،
0: أي ينبع مياه ساخنة مشهور. على أن صفات نا يمكن أيضا استخدامها كخبر يأتي في آخر الجملة بعد المبتدأ، وعندئذ نحذف نا ونضع مكانه ديس. في هذه الحالة الصفة
5: يومينا
0: تصبح
5: يومي ديس.
1: إذن استمعوا ورددوا.
5: أونسين ديس. يومينا أونسين ديس. يومينا أونسين ديس.
0: إليكم بعض الأمثلة الأخرى لكيفية ذكر الانطباعات. إليكم المعاني.
2: جينكي نا سار ديس ني.
1: إنه قرد نشيط.
5: جينكي نا
0: هي صفة من صفاتنا معناها نشيط ويتمتع بالحيوية والعافية.
5: سار
0: هو القرد، وقد أضيف في آخر الجملة المقطع ن الذي يحث الآخر على الموافقة في الرأي، كما أن نقول أليس كذلك؟
2: هونتا جينكي ديسو ني.
1: فعلا إنه نشيط.
5: هونتو
0: يعني حقيقة، ويمكن استخدامه للتعبير عن موافقتنا الآخر في الرأي. وعندما تأتي الصفة
5: جينكينا
0: في آخر الجملة بدون أن يعقبها الموصوف، يحذف المقطع عنا وتصبح
5: جينكي ديس.
1: استمعوا ورددوا
5: جينكينا سار. جينكينا سار ديس ني. جينكي ديس ني.
0: والآن الدور عليكم أيها المستمعون. العين الساخنة محاطة بالثلوج البيضاء المتراكمة ويسودها الهدوء. حاولوا أن تقولوا إنه مكان هادئ، أليس كذلك؟ هادئ يعني
5: شيزوكانا. شيزوكانا.
0: المكان هو
5: باشو. باشو.
0: ماذا تقولون؟
6: شيزوكانا باشو ديسو ني. شيزوكانا باشو ديسو ني.
0: والآن حاولوا أن تقولوا منظر جميل، أليس كذلك؟ الصفة جميل هي
5: كيرينا. كيرينا.
0: منظر يعني
5: كيشكي. كيشكي.
2: كيرينا كيشكي ديسو ني. كيرينا كيشكي ديسو ني.
0: عبارة إضافية هو اسم هذه الفقرة التي نعرفكم فيها بتعبير سيكون مفيداً أن تحفظوه كما هو. وعبارة اليوم هي
5: هي،
0: وهو لفظ نستخدمه عندما نريد التعبير عن الإعجاب أو الدهشة بما قاله الشخص الآخر، وسيجعل الحوار سلساً لأنه يظهر أنكم مهتمون بحديث الشخص الآخر.
1: والآن استمعوا ورددوا
5: هي.
1: أدعوكم لاستخدام هذا اللفظ عندما تجدون حديث الآخرين مثيراً للاهتمام.
0: والآن تعالوا نستمع إلى حوار اليوم مرة أخرى.
2: سارنا إيباي
3: تاكسان شاشين و توتيرو نو ني.
2: هاي كوكو وا كايغاي ديمو يوميينا أونسين ديسو.
4: هي سو ناندا. 猿が温泉に入るのは珍しいからね。
2: 猿の赤ちゃん、かわいい。
5: ミーヤーのトラベルガイド。
1: الفقرة التالية هي دليل ميا السياحي، ونتحدث اليوم عن ينابيع المياه الساخنة في اليابان أو أونسن.
0: هل سبق لك الاستحمام في أونسن في اليابان يا رندا؟
1: لا للأسف لم أذهب إلى أونسن حتى الآن. هناك عدد كبير من الأونسن في اليابان، أليس كذلك؟
0: بلى، اليابان مليئة بالبراكين، ما يعني كثرة العيون الساخنة أيضا، ولكل ينبوع خصائصه المميزة من حيث لون الماء والرائحة والملمس، ولهذه المياه فوائد جمة مثل التعافي من الإرهاق.
1: وما هي الينابيع الأكثر شهرة؟
0: هناك كساتسو أونسن القريب من طوكيو، وبيبو أونسن في كيوشو المعروف منذ القدم بفوائده الصحية. أما نيوتو أونسن كيو في منطقة شمال شرق اليابان فهو موجود في عمق الجبال ويشعرك وكأنك سافرت عبر الزمن. وصلنا إلى نهاية هذا الدرس من تعلم اللغة اليابانية، جاءكم من NHK World Japan.
1: في الحلقة القادمة تتذوق ميا معكرونة السوبا التي تشتهر بها ناغانو، فكونوا معنا.